تاريخ بنيغتم تام جاسين لليغتم ديفغلو مصطفى جفم يسال ناري فغم ما خللف تعلم يا خل فيسل جلار يم سخل لسانها لني وخل ما وخلف قنق يا تام جاسين لبم بدم بام تسين اتمرنم تيمير يا بيفيسندم يغنا تشانغو خانو يا تاوام سيسين لا بامبا ديم بام تاسين اتمرنم تيمير يا بيفيسندم يغنا تشانغو خانو يا كوسام بومبير ديكو لاوال تيمير يا تادانول باكلاب.

0: لهم كما سيد من لم ينبدا
1: مشهد ما بنجيلين صباح واحد مهم كتنت نعم ما وجه الله يا رب ديوان يا خامن يساي كنا ما نيوخ واحد بنداي يا كركران خير ني كاين نيت لي ني الله كركران يكو جيت بام جالان دي نيك
0: سين فقدمتي تقبل
2: قصيدة ديجل يا الله ديوب يا الله توصل أقدامي إلى الله عابدا إلى خلوتي الله أكبر
1: سرين جوحنا نسمع قصيدة يدفع داق شيطان إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا ما عمل تخورا أبو بني ما مجانج إبليس سيدا ونبرك
0: أبو صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تجديد واشكر قدام
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إله الأحد انتو بانينا بندم ليعلم دنا بغ سي مبولم بندي جاي باخ ييب لول داي واني ماكا يو خاتي
0: بي ديرام قال نبي ودالي وشعب الكرام
3: رين توبا واخني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل من نبي دي سامو قصيده في لوح المحفوظ لا للفخر
0: رد ما قائد ريدا اذا ريدا يا من اباد بمغتده
4: غناو نينا يوسف قاتي من احبه كيب كو خاني بغي يا سما قصيده دي دانا لا مانا اغالي في يالله وخاتو لا نغي بغو كو ديكو جانغ كون ساك ادي في يالله بوكو ناتام
0: لي كل ما بين وكل مؤمن أعوذ بالشيارات لزاد المدمنة
1: خشي ده سرين دي نيان كيف كوكو جانغ بوم ييكت لي سو سو لا لا لا تخل لا لا لا تصبط لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو جي جولي نانكو ييكت ام اوترم

0: واجبر له الخاطر ننقل لنا الأمثلة واشرح صدره ننقل لنا الأمثلة
1: ما دام من متى يقول كن يكن يا من يكلم من لم تكن
2: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سوني بروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay day blisa li khair abada visa li sab kulla man lam yabda
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaayit serigne toubay ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawli ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
4: bokku ci magale khassida moy khassida de yengal ara iza katabtu tazza khassida de yengal malaaka yi ñi fettato ko sabbal ñi ko muridi defa bu jajak deg ñam khassida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجل نا خولي اهل بدر ينجل نا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجل خولي ينن ملائكه جي سيف تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما جبو
1: كل جاوي لي ما ما يسيد هو بقى امن انه مشيد
0: بوكنا سي فونكو خساي تنو دانا واخنا بي جانغ خساي لو كين واخنا ndax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fàpp sànni ci yàlla mas na am ci difa goo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg làmb tànkam rek wala am tàmm ak tuuti rek mu geesu mu dée ko
5: sëñ
0: bi dafa daal di tànk daale bu ngeen bëwut ñuy jàng xasayen ngeen di ci jaaxale wax yu bëkk na sinaay wax de ku ko ci bëwut dees na la ma sa jaxale sa jaxale sa sabar
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
6: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميساني سيرن توبا نينا ياو مي بغ جيف جو خامني بو سي نيكي دو دوك تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: نا

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yowal xiyam fonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc ci so leugate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu and ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nishari mujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlam mi mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيني توبا نانا سما بارك سوني بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديس تا دوتو تي جوك واي سما تيري يي نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو دم تاك كو تيا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغينل كين مون لاكو بوليم لو غيس مي او عرف سيرين دي بيند سوني بوروم

0: jeureu fari serigne abdou samane ndiaye makoy beggi di content ci momo mitam
1: yal muntaha mohammed
2: chenere fm lergue fm
1: خير الورى مختار عند سمد
0: سخنا ندي كاسي بسري جيري جيف ماغلي شيرا بو باخ دي كونتانسيو ما شاء الله
1: وشلا
0: ميرسي بوكو كونتانسيو بو باخ يانا يالا فيلي يو بي جي شيخ احمدو بامبا يا امي جيري جيف مالي بيغي دي كونتانسيو نيسان يو ديغا باخ يانا سيري منتخب
3: البشير
0: على
1: سيدنا ومولانا محمد وعلي وشعبه وسلم تسليما اكرمني

رضي الله تعالى عنه. فرد المتكلف خير سعي حاملا، أسرار خير الطريقة معتاد. فإذا الزمان صفى فعين صفائه لم يغلب الشيطان فيه أمانا. ولقد تسبب ما أتم عبادة تعظيم مولد من أميل ختاما، شرقا وغربا عم فضلكم.

خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مشفعا بي كفيت معصر قد رمت من رب البرايا خدمة.

واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله وصلي أبدا وسلم على نبي سبق قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه.

والآل والصحب وصن مخفي يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وشأن عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمت بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا وصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وخاب عصبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم.

ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحب أني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجنمي اسما لي من الضر وكل واسما بحرمة البسملة المباركة يا من لو الخلق بلا مشاركة صل وسلم صر

الملك بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات وسكنات واجعلنا بركات يا من بيساس من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي هزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوص

كل من لعن من خسدنا ولتكن لي ولتعن وترد بأقنون كل من مرد لغير ما يبدرني حيث ورد وهزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهو يريد ولق غير العين حيث رام درا ولا تنلهم مني المرام وبشقاوة رد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينؤ

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بو تربيه سي سونو بروم
1: جمعت افهم جوف مريد التربيه لبنت لالي ومريد الترقيه غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: ما انا ما بغي نين كي واخ واخ دي موي ما كيتي نك دا من ما وات في الله يا دونك ني كي دي بال خيل دبي ما انا مي واخ واخ دي كون من مايك ني ني كاي نك لي ني لاهي ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yu yob
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
3: sëriñ bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mama jang iblis day daw num ko gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xassit
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ tuba wax na yitne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina أعوذ البجارات لزر مدمنا
3: خشيد سرين بن يانا كيف كوكو جانغ بو يكت اللي سوتر دل لا سخل لير لا سخل فرفع لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو شي جولي نانكو يكت الأو أوتر واجبر له الخاطرة نانكو دل لا الأمثلة واشرح صدره نانكو لير لا عبدر
1: مدد من متي يقول
7: كيف
1: يا من يكون منا لم تكني
8: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبيندي يي غادي كي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز لخير ابدا visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ni ko murid di defa buñu deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tibah hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hadd ahli serig binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñim yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko ak man dima samal sama ngam
1: khul li jawil li ma in ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku na ci fonku xasaay tanu daana wax na bañu jang xasaay lu kenn wax tax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sang ci yalla masnaam ci defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wala wala tam tak do rek mu gesu ñu di ko ak na ko nangam seen di dafa daali tank dalé bu ngeen do ñuy jang xasaay ngeen di ci jaar xale ñi wax yu bokku ci sama wax de ko ko ci bawu de defa la ma sa jaxale ko jaxale ci sama
1: lil muntaqa wala di wa shabil kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص إلى الجنان ميصاني سرين توبا نانا يومي بق جف جو خمنا بواتي نكي دو دو سي بألك جابل جسم خسيري أبي والم دو دو
1: نا جاي دو قال يوم وابي آجيا واري قالي تدون سكن آجيا
9: اسكي عمنا في جامل الكتالي ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy kiy soko tok wax na len ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day ku ko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara farlu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي راكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا فدم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: معاك.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi l'ergue FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد

واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبق قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في

والآل والصحب وسلم مخفي يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وشأن عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب.

في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمي ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحب أني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجنم اسما لي من الضر وكل وسمى بحرمة البسملة المباركة يا من لو الخلق بلا مشاركة صل وسلم صرم

أقام البلكة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنا بركات يا من بيسعص من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد هزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ.

الزال أزل كل من يسوءه بشري من أمناء الزمن بالباء ولا مين هبلي بركة ولي علي باخيا بتركة ولي بأي أنفع عباد ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنح بأقل ميم كل من لعن من خس جناوي ولتكن لي ولتعن وترد بأقنون كل من مرد لغير ما يبدرني حيث ورد وهزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهو يريد ولق غير اللعين حيث رام درا ولا تنلهم مني المرام وبشقاوة رد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينؤني.

تسري والتكفيني وفادي عرفي برائه رد له ما خسدا في من الضرر حيث رصدا بجيم جم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوخ لغيري.

ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النوي لا تستقلي كائدا والتكفيني مفسدة وحسدا ولا تستقلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر رضا إطنابي والتقني ما سأني بالعصبلة وليكن مبشرا بالبسملة ولي بالباي أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا ولي بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما ولي بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفيني منك جميلين ما انصرفيني ولي بالهاي هيبة.

بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للخلوبة ولي بالنون نورا يسطع ومنك نفعا.

والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بياقي وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر

في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يضاء اطنابي وانشر علي البركات دون در ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا خطابي

وصحبه في الحال والمال، وجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا، وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي، وجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزير ذات حتي، وجعل بجاء المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف، وجعل بي نصمي فوق الصوم.

صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا لو المحامد على معظم سما وحامد وآلي وصحبي العدولي يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا ما أيديك النظام صلي وسلمن يا حميد على الذي

بالمهتدين يا من بي ليوهبت خير دين وسلما علي يا كريم وخذ إلي كل ما أروم وسلما يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحد.

والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم من يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير.

وصابي والتج علي زنس مكبر ردن ينجعي صل وسلم من يا ولي على الذي سماته النبي وآلي وصحبه الأكياس يا من ينور بي خياسي صل وسلم من يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآلي وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم من يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبد المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا

يسر ومني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الحليلي والي وصابي الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب بي تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من بي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما علي في الآل الكرام وصحبي يا من دي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل والي وصابي المهذبين وفرحا بالنظم.

بهم وعندك اجعلني سرور الصالحين. صل بتسليم علي الله على المصطفى بحبيب الله والي وصحبه المفضلين وابدا ببشر.

ودالي وصامي وسلم سرمدا يا من يوجو لغيري كمدا يا سمن كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآلي وصابي وبشري بزاي النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآلي وصابي وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتاب لزدتك هدى صل على هاد سماته هدى والآلي وصابي وسلم أبدا وبشرنا.

يرى وبشرا بالعشرة المبشرة يا من بكليتي تنور صل على من اسمه منير وآلي وصحبي وسلم واشرح بتاليفي.

والآلِ وصحبِ ذوي العناية يا من بي لم تنوني جناية وسلِّمًا علي واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر

وصحبه وقسم بشري من السرام وصليا وصلم أن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولالي وصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من بي ينون يطامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجع الكطب كسنير الغيوب دون عطب يا من بي فارخني تحمين صلي على من اسمه مامون والآل والأصحاب.

وخوة، صل على من اسمه ذو خوة، وصل من في الآل والصحب معا وفي توالف المقامات معا. يا باقيا ليتقود الرحمة، صل بتسليم على ذي

والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثي جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي الحز ذي الفضل.

صلي بتعليم على هدي مطيع وآلي وصحبي الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان. صلي على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكس. صلي على غوث وغيث وغياث وسلم يا من ما بلا ابتياس والآل والصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع. صلي على هدية الإله والعروة الوصى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا والآل والصحاب وصعي أعمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع اللفيز. أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والصحاب

وهو المصلح الصادح الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصابي في الحال والمال يا خائدا لمهجل التصدق صل وسلما على المصدق وآلي وصابي يا من يقف كففت ألسن هداية والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتخين.

بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح والي وصابي وهب لي كوني

بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروي القدس والآل وصاب ذوي التعبد يا حافظا كل جوان وكبدي صل وسلم قائما بالخس على إمام الرسل روي القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وصالي بالرحب

يوم جميع ما ساني في كلكلي أنت سميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزي التحصيلي وسلما عليه في

يا من كفاني يا لبات النهب يا من كفاني كل جاني يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل والصحب في الحال وفي المال صل وسلما يا فطاح على الذي

من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل والي وصعبي وفضلي كليتي بالمنتخى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أري بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالزراف صل وسلم.

أمنني من خوفي على النبي المنتهى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي

صلي وسلم بزوي الأذاني من علي وصابي وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بزوي

الامر كمثل الخلق صل على المختار صعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي كابي في الآل ثم ما يفي يا باقيا اللي كان دون الخمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع كابي يا من دعائي سمع صل بدل من على عز العرب ورافع رتب كاسف الكرب والي وصبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بدل من على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما شاء بالكمل وارفع لوجهك

على الرسول وسرور أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن.

يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم

الكتاب كتبته ابني عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا وجعلوا نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي وسماء صلي بلا عدنا.

والتجعلي زنس مخارخا بيا جعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المهتار في الرسل من يقبلن صلاة تنخلف بها نسما لوجهك يا من ختم كسلي فاقبل نظامي وصع يكله كرما ولا ترد عليا دني من العمل فاقبلهم مني يفض لن لا مناخشة وخذ بغير أنا إني بي عملي أشكر بفضلك صع يوردين به يا من بي سر هدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هدى ني أفضل السبل كلي بجاه الرسول لله مالكنا علي خير الصلاة من كان خبلي وارفع نظامي يضا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب العلل ضم النظام إلى صاي السهاب غدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حق قحل الرجاء لي يا رب كني وخط لي بالرضا غردي وما التمس بيا المنتخى أنلي صلي وسلم على المدارف الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المهتارف الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.